الثدي والسرف والدرجة العليا الرفيع وابعد سلاما محمودا الذي وعده.